0: فرج هند الحناوي سو لا كوندوي دي زونترينور مهدي الطيري و محمد الرهبه لا ديليغاسيون ماروكين بوسويفرا ديزومي سون افونتور ا بولو كوين افيك لي شامبيونا دافريك انديفيدويل دي موان دو 16 ans بريفو دو 27 او 30 جويي اون نوفيل اوكازيون بور لي جون تالون ماروكين دو كونفيرمي لور اكسيلونت ديناميك دوزيام اديسيون اون كونتينيورا بارلي دو ريست دو لاكتواليتي سبورتيف و فوز الي فوار افيك دو لاكتواليتي كومون ديريج تري تري موفمونتي
1: اي بيان اون ا ديجا هات دو فو روتروفي مونتسيف ميرسي بوكو. Restez avec nous dans un instant, on fera le point sur l'activité d'ici moins de 5 minutes.